مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: للنهاية.
1: السلام عليكم شرائتنا ولدكاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين كل شكر قليل. بين الذي في السماوات.
2: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الأزغد أعطينا اليوم كما نحن أيضا مذنبين علينا ولا تخيرنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد إن بخريسوس إسوس بين شويش
1: ليل
3: إبي بروس إفشي إستاسيتي
1: إيريني باسي
2: كزم نماتي إيسو
1: مارين شبه موتين تطفين بريبر بس نانيب الله نايت بناتي بيوتين بن شويس الله بن نوتي الله بن سوتير إيسو اسمي أخريستوس جي أفئرس كبازيني قول أفر بيسينيرون أفريرون أفشبتينيرون أفتي أسويرون أفتي توتين أفئن

على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنت حفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعظمتنا.

إلينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة وطيبات قديسي منهم بالصلاح عن

نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

أصحابك، عن كنيستك المقدسة هذا، عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

0: Che tu ne amati, Gesù.
1: نسأل الله ضابطك كل ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا أخواتنا
2: اطلبوا عن أبائنا أخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة أبائنا الأساقفة أبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وإخواتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وأن يحكم المسيح لك المسيح لنا ونحن أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا
0: يا رب ارحم
1: تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعلهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن وكاب وتنهد في نور قديسيك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقية غير كذا هب لهم خيرات مواعيدك من لم ترها عين ولم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله محب لاسمك القدوس لأنه لا يكون موت عبيدك بل هو انتقال وإن كان لحقهم طوين أو تفريق قد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل على عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم ولا يستحقوا ملكوت السماوات وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين
0: يا رب أرحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية مبارك أنت يا رب إله بأنا ومتزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين فلتكن رحمتك علينا كمثل تكن عليك لأن إن كرت رجائك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وللأبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أن لي برك يا رب رحمتك دائمة للأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمنا أن أصنع مشيئتك لأنك أنت وإلهي وعندك أنبوة الحياة وبنورك يا رب نعين النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب لك تجيب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء إلى أبد الأبد أمين جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسمنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلبتنا إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. السلام لك نسألك أيها القديس المنتظر مجدنا العذراء كل حين ولدة لله أم المسيح. اسأل صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
3: السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم ولدة لله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بفرام خطايانا.
3: السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام والفخر جنسنا. ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: يغفر لنا خطايانا.
1: ششوان ارشي انجيلو ساو ايرات بيرام نسبيم سمبي بن تكراتور الشمش مصري ويتي
0: ميخائيل بيبي هويت غابرييل بيما اصناف رافائيل بيبي ما شمت كتبتي بو سنتدريه
1: سوري صداقيل سراسيل ملاني الير شرايني سوكتو بن يسور
0: شيرو بن سيرا في مني يسر ونص نمشي بفتون زون انا سوما تو ست في خبر ما انسيور
1: غو تفتون بريس بسرو سنتيك لشي يكشر بميسي تضافو تزمسكن فوشي فولش غوشي فولش غو ايمو
0: اجيوس اوسيوس نيتشو نمطلتشو اجيوس يشيروس نتافن كتبشوس ممتونو
1: قدوس الذي يموت بريك ميراثك ولتكون رحمتك وسلامك حسن شعبك
0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض مملوتان من مجدك وكرامتك
1: اذا ما قال الليل يا يتبع من سمويون قائلين قدوس امين الليل يا المجد والالهنا
0: اشفعوا فينا ايها العاشق الملكيه

0: نور الحقيقة الذي يأتي العالم الذين يؤمنون باسمه صاروا أبناء النور.
1: اشفع فينا ايها الصبيخ الصبيغ يوحنا المعمدان ليغفر لنا خطايانا.
0: ربنا يسوع المسيح اختار الرسل وهم بطرس ديره واسوا يوحنا ويعقوب.
1: وفيلبس ومتى وبرسلوما واسوتهما ويعقوب ابن حلفاء وسمعان القانوي.
0: تداوس ومتياس وبولس ومرقس ولوقا وبقية التلاميذ الذين طبعا خلصنا.
1: متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكان بقية التلاميذ الذين تبعوا السيد.
0: خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم الأقطار المسكونة.
1: طلبوا من الرب عنا يا سادة الآباء الرسول والسبعون تلميذا ليغفر لنا خطايانا.

0: الروح القدس.
1: أخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي، أطعمت الخبز الحي الذي نزل من السماء.
0: تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت الأقطار المسكونة.
1: سلام لك أيها الشهيد، سلام للإنجيل، سلام للرسول مرقس ناظر الإله.
0: خذ من الرب عنا يا نظر الإله الإنجيل مرقس الرسول يخبر لنا خطانا.
1: الشاهد المكرم الذي ربنا يسعى المسيح القديس استيفانوس الذي تأويله الإكليل،
0: الذي كشف له الله أسرارا عظيمة واستنار وجهه مثل وجه ملك.
1: الذي رسمت مفتوحة وربنا يسعى المسيح عن يمين أبي والذين يرجمون أكوانا يطلب من أجلي خلاصه.
0: صارخا قال يا رب يسوع المسيح اكبر روحي إليك ولا تحسب هذه الخطيئة على هؤلاء الناس،
1: لأنهم لا يدرون ماذا يصنعون من أجل عظة من أجل حما قلوبهم. يا ربي لا تبكتهم.
0: أكمل سعيه ومات على الحق ولبس كليل الشهادة غير المضمحل.
1: سلام لك أيها الموجد الذي لربنا سعى المسيح القديس استيفانوس الذي تاوي له الإكليل.
0: طلب من الرب عنا يا رئيس شمس المبارك استيفانوس الشهاد الأول ليغفر لنا خطايانا.
1: 7 سنين أكملها القديس جورجيوس، 70 ملك منافق يحكمون علي كل يوم.
2: لم يقدر أن يملوا أفكار الأمان المستقيم ولا عظم محبته في الملك المسيح.
1: كان يرتل ما داود قائلا أحاطت بجميع الأمم، لكن باسم يسوع إله انتقمت منه.
2: ما هي كرامتك يا سيد الملك جورجيوس المسيح؟ افرح معك في أورشليم السماية.
1: سلام لك أيها الشهيد، سلام للشجاع المجيد، السلام للابس الجهاد سيد الملك جورجيوس.
2: من الرب عنا أيها الشهيد المجيد سيد الملك جورجيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: محب الأب مركوريوس القوي بالمسيح لابس خذ وكل سلاح الإيمان،
2: وأخذ بيده السيف ذا الحدين الذي ثبته ملاك الرب في يده اليمنى.
1: مضى إلى الحرب بقوة المسيح وقتل البربار بجرحات عظيمة.
2: أنقذ عن الأرضيات وطلب السميات وتشجع في ميدان الشهادة.
1: أخذ ديكيوس الملك المنافق بصبره العظيم وتعب تعب العذابات.
2: وجاز له سكيل الشهادة غير المضمحل ويد مع جميع القديسين في كرة الأحياء.
1: سلام لك أيها الشهيد، سلام للشجاع البطل، السلام للمجاهد محب الأب مركوريوس.
2: من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد محب الأب مركوريوس ليغفر لنا خطايانا.
1: إذا ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه في هذه الحياة الباطلة.
2: القديس أبا مينا سمع الصوت الإلهي وفرق عنه العالم كله ومجداه الفاسد.
1: بذل نفسه للموت وجسده للنار وقبل عذابات عظيمة لأجل ابن الله الحي.
2: لهذا رفع مخلصنا إلى ملكوته وأعطاه الخيرات التي لم تراها عين.
1: سلام لك أيها الشهيد، سلام لشجاع البطل، السلام للمجاهد القديس أبا مينا.
2: اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد القديس أبا مينا ليغفر لنا خطايانا.
1: كل الأبرار الذين كملوا أتعب فضائلهم وامسكوا متعلمين متألمين في العالم لا يستحقه.
2: تائهين في البراري والمغار وشكوك الأرض ولا الذين شهد لهم إنهم من قبل إيمان هو.
1: وصبرهم في النصر في طريق جهادهم، وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع.
2: طلب من الرب عنا مصاف لباس الصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا.
1: شوفين سوار سمس رغم خيمة شو سي ترخين خيتو شو سنفترين سوى توقع سنين برسن سين بين
2: ميتهم في طاري ماز بين سوطير ناغا صوت ولا نخيسي فلارون تفسمنا ننتفيرين.
1: سلام لك يا طال عزراء الملك الحقيقي يا السالم الفخر جنسينا ولدت لنا أمانوئيل.
2: نسألك اسقورينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
1: شسمو نعظمك يا من النور الحقيقي ونمجدك تعالى العذراء القديسة والدة الله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشلاتة. سبيتك إن يغفرنا خطايا نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقة.

0: الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على بيلاطس البنطي
1: لما قبر قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات السلام مقيم قضاء
0: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بصك من الإب نسجد له ونمجده مع الإب والإبن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية وننتظر قيامة الأموات

0: قد خاطب تلاميذه القدسين ورسلته المكرمين قائلا أن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع لنستحق أن نسمع ونعمل بإنجيلك المقدس بتلباط قديسيك.
1: سألوني أجي

التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقونا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفهم، أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجائنا كلنا، شفائنا كلنا، وقيامنا

0: Aku somen tu agio et ange elio.
1: Es maro de dia mes ni ukra vrar sho sen tenigom kere afloge son ko kata mat se ona ge fangel za na
2: sma sasi kiri
3: قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا متى البشير.

أعلم أن الرب قد جعل قدوسه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه، قد ارتسم علينا

ليس تلميذ أفضل من معلمه ولا عبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يصير كمعلمه والعبد مثل سيده، إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكم بالحري أهل بيته. فلا تخافوهم إذن، لأن ليس خفي إلا ويستعلان، ولا مكتوم إلا ويعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه بآذانكم نادوا به على سطوحكم. ولا تخافوا من الذي يقتل جسدكم، أما نفسكم لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون إرادة أبيكم الذي في السماوات؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة، فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. ومن

0: آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. In Bechristus, this has been choice. In Ebion so, Kyrie.
2: Sente o metavovo, amen.
1: Irini bossi.
0: Kitab nema, Tiesu.
1: Ayo, Rabbi Yeshua al-Masih, l'Ibn al-Wahid, wa kalimat al-Abi, l'adhi katta'a kulu rubatat khatayana. Min kibar al-alam mukhalas al-muhiyya, l'azi nafakha fi wajah talamizu kudusinu l'Israel al-Tar, wa kala lahum, iqbal al-Ruh al-Qudus, min ghafartum lahum khatayana, gufat lahum suktum, wa lahum sakit. Anta aydan ya Sayyidina, min kibar rusul al-Tar, n'antam l'azina al-Ruh al-Kanud, في كل زمان في كنيستك المقدسة يغفر الخطايا على الأرض ويربط ويحل كل ربطات الظلم. الآن أيضا نسأل أن نطلب مصالحك عن آبائي وأخواتي وضعفي. هؤلاء الخير رزقنا رحمتك وقطع كل ربطات خطايانا، إن كنا أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم، بكذا القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب. أنت يا سيد عارف ضعف البشر كصالح من حب للبشر. اللهم إن أملنا غفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا، حلل سر شعبك، املانا مخوفك. قوم رضاك المقدسة، لأنك أنت هو إلهنا وإليك المجد المسكوت الآن وكل أوان ولا ظهر الظهور.

0: باسمه
1: بخريستوس بنوتي
2: امين سيشوبي.
1: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطنا سلامك مر الى سلامك واغفر لنا خطايانا لان الملك والقوه والعزه المجد الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نكون بشكر قائلين يا ابانا في السماوات
2: قدس اسمك
1: لياتي ملكوتك
2: كذلك على الارض

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟